0: وين شنو اليمن هونيا يا رستي ان فورجيف وين يو وان ام باك هي تيكن ذات هي جون وات ذا هيل
1: Five CT 105 FM.